0: صباح الخير يا إمارات مع ركان وجاد على راديو الرابعة.
1: خليني أسألك بصراحة
2: وأنا بجاوبك بصراحة.
1: أول ما تسمع عبارة أثاث فاخر شو أول شي بيخطر ببالك؟
2: يعني بيخطر ببالي يكون سعره غالي بصراحة. أنا أيوة. أثاث فاخر يعني بدي حط فوقي وتحتي يعني.
1: بالضبط. وهذا أيوة. هو المفهوم اللي جاي 2XL هومي غيره. فخامة حقيقية من الرخام والخشب الصلب وتصاميم راقية مصممة لتدوم سنوات، وكل هذا بأسعار مدروسة بتناسب ميزانيتك.
2: أوه بس تقولي 2XL هوم خلص يعني فخامة بتدوم من غير كسر الميزانية. لا هيدا بوافق أنا بصراحة، لأنه هيدا حلم لكتير ناس، وأنا لمست هيدا الشيء لما رحت لعندهم على الفروع فعلا. وفخامة أول ما تشوفي بتقولي أوف قديش بدي أدفع هلا، شو كيف رح تكون الأسعار. بس لا بتتفاجئ انه في اسعار حلوه كتير والحرفيه عاليه كتير،
1: والخصومات كمان دائما اللي بيعملوا لنا اياها من 25% ل 75%. صار فيكم تزوروا الفروع اكيد، وفيكم تتسوقوا اونلاين على 2xlhome.com. تذكروا دائما تطبق الشروط والاحكام.
0: دبل بلاي على راديو الرابعه، اغنيتين من دون فواصل برعايه 2xlhome.

0: ما بعرف شو بعدك ناطر، شو بعدك ناطر؟ ما رحت على أوصي هوم، ما رحت تفرجت على التشكيلات المبهجة اللي بتفرفح القلب اللي عندهم. أطلقوا العنان لأناقة الصيف بمجموعة جديدة كلها ألوان جريئة ورائعة ومبهجة وفرحة، كأنها هيك بتتحول لجواهر، بتزين مساحاتكم، بتخليها تشع وتنبض بالسعادة. فاستمتعوا بخصومات من 25% ل 75% بالفروع أو أونلاين كمان على osihomefurniture.com. أوصي هوم، إشراقة صيفكم تبدأ من هنا.
1: قصص، مشاهد، ذكريات وحكايات من صلب الثقافة الإماراتية، بتعكس عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الإماراتي الأصيل. سوالف تحت ظل السدرة، بودكاست إماراتي 100% على راديو الرابعة.
2: مومنتس إيفنتس بتقدم ليلي ما بتنتسى مع شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم. ليلة الجمعة 2 أكتوبر بكوكا كولا أرينا، الأوركسترا بقيادة المايسترو وليد فايد. احجزوا مقاعدكم اليوم على platinumlist.net أو اتصلوا على الأرقام 050-140-8768 أو 054-447-4920.
3: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقك معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموع جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
4: اعتباراً من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كلياً. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتباراً من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
1: ثلاثة في واحد مع هوم بوكس.

الأغصان. استمعنا وإياكم إخوة الإسلام والإيمان إلى فضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء في تفسيره للقرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس في 6:50 صباحا وفي 9:30 مساء بمشيئة الله تبارك وتعالى.

0: برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: من رسائل الإيمان.
4: من أدعية القرآن: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم آمين. تذكر أخي الحبيب أن لك بكل حرف من هذا الدعاء 10 حسنات.
5: أذكار الصباح.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وتلاوتنا. واجعل اللهم القرآن الكريم ربيع قلوبنا ودستور حياتنا وطريق نجاتنا في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل من محسننا وتجاوز عن مسيئنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا محسنين. اللهم أعز أمتنا بدينك، وأعز الإسلام بنا، وأوجد لنا على الخير أعوانا.

0: ترندنج على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
1: يلا عملي لنا سكرول على السوشيال ميديا شو عنا هيطلع نشوف.
2: كان في ترند كتير قوي هيدا الويك اند على السوشيال ميديا. بعد 6 سنوات من الغياب رجعت سيلين ديون بكامباك كونسرت كان غير شكل, وانتشر منه مقاطع كتير كتير على السوشيال ميديا, وبتعرف قديش عندها جماهير ومحبة بكل العالم, العالم العربي وغيره. فكانت الناس عم ترجع تشير مقاطع من الحفل, وبتعرفي العرض اللي مرقت فيه كمان بهالست سنوات صح. وكانت هي اصلا مستبعدة انه ترجع تطلع على المسرح ويكون عندها هالحضور القوي وهيك, ولكن وصفت هيدي اللحظات بانها مؤثرة جدا بحياتها.
1: أنا مقاطع حفلات بس تصير تعرف فيروز
2: بعتقد تعرفت عليا
1: بقى منشوف. ترند The Odyssey, الأوديسة, الفيلم الأوديسي بعده مكفي نجاحات والأرقام وتحطيم الأرقام القياسية ويصبح أعلى أفلام يونيفرسل تحقيقا للإيرادات. تجاوز فيلم جوراسيك وولد ليصير أعلى أفلام شركة يونيفرسل بيكتشرز تحقيقا للإيرادات, وبعد أشهر من بدأ عرضه حصل على يعني طبعا إشادات من النقاد والجمهور, وتجاوزت الإيرادات 1.677 مليار دولار بأنحاء العالم.
2: واو.
1: نعم.
0: ترند insurancemarket.ae. مرحبا, معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك, اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247 insurancemarket.ae.
1: نحن الترندينج هلأ بموضوع الألعاب تبع أيام زمان. أسامة, يا أسامة صباح الخير.
3: يا صباح الخير,
1: كيف حالك؟
3: اهلا
2: انت, صباح خيرك. ايه يا صباح الفل, كيفك يا اسامه؟ هيك لنشوف كيف
3: شو هالاطلالي على الصوت.
2: يعني يالي انا
3: صراحه افتقدناكي بفتره
2: الصباح. هياني صار لي 3 اسابيع معكم.
1: اسامه
3: والله انا
1: قول
3: صلي
1: يلا ويلكم باك يا اسامه. خبرني, عم تقلي اغلب الالعاب تبع ايامنا تبع جيلنا انذكرت, بس في لعبه الخوط. شو الخوط؟
3: كنا نرسم بالطبشور على الشارع هيك, نلعب فيها. لازم تكون مربعات, مربع بعدين اثنين بعدين مربع بعدين اثنين, وبننط عليهم.
1: ايه هاي الاكس, هاي نحن كنا نسميها اكس.
3: ايه نحن بنسميها الخوف.
2: يا الله شو إلها تسميات هاللعبة.
1: 100%
3: جدا. حتى لعبة السبع حجرات اللي عم تحكوا عنها.
1: سبع حجرات. ايه
3: نحن في منطقتنا كنا نسميها زقطة. هلق ما تسألوني من وين إجا الاسم؟
1: لا ما أخبرك رح فاجئك. أنت عم تقلي بمنطقتكم تسموها زقطة.
3: أي
1: نحن بنسميها زقطم. ما بعرف ليه.
3: قريب شوي.
1: خلينا زقطم بقطم, ما بعرف.
2: عن جد شو لهم تسميات هالألعاب؟ بس تقريبا أنه كلنا بالعالم العربي كنا نلعب نفس الألعاب بس بتسميات مختلفة.
3: أكيد بالضبط.
1: شكرا لك يا حبيبنا, نورتنا يا أسامة.
3: الله يسعدك,
2: صباحك يومك حلو.
1: الذكريات كتيرة والأسماسز كتيرة والألعاب اللي عم توصل على 7-0-8 كتير, ورح نجرب ندق لك لكم. يلا خليكم معنا على سماع ساعتنا الفيروزية متابعة. فرح بدها تسمع بياع الخواتم لكي ما أردت يا فرح.

0: فنانين، ممثلين، كتاب، شعراء ونجوم من كل المجالات ومن كل أنحاء العالم العربي وأحياناً العالم. تسمعون بلقاءات خاصة وحصرية لراديو الرابعة ببودكاست واحد نجم الرابعة. عمول سبسكرايب حتى يوصلك نوتيفيكيشن كل ما ننشر مقابلات جديدة.
1: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: busily. No hustle, no bustle, do busily. آمن بالخيال في ديزني لاند باريس لأولئك الذين يحبون أن يحلموا بشكل أكبر. استمتع بباقة مجانية من هوليدي فاكتوري إلى باريس وديزني لاند باريس عند التقديم على بطاقة كاش باك من بنك أبوظبي الأول، بالإضافة إلى المساعدة في إجراء التأشيرة. تفضل وجهة أقرب إلى الوطن، اختر من بين باقات إلى أوزبكستان أو أذربيجان واستمتع باسترداد نقدي حتى 1000 درهم على مشترياتك اليومية. قدم قبل 30 سبتمبر 2026 عبر bankfab.com. تطبق الشروط.
1: اسمعنا وبس، راديو الرابعة 107.8 FM.
2: الرابعة،
1: راديو الرابعة. شو ماكينة الأشياء يلي ما بتستغني عنا الصبح؟
3: الله معك يا هاي.
1: أكيد صوت فيروز واحد منا.
3: بعدك على بالي.
1: خليك على راديو الرابعة، ساعتنا الفيروزية متابعة.